النجوم. إتما أذكرهم سكوب. أغريك مي أي عاصمة تريكني نادوب. ومسرّل دن بي فيروس تيست هيبور. من دي راسي ماسكري أم سي أور.